إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: إذاعة النور تقدم
2: بعد تنب فتل رمضان إنه لا رد من أمان أورا لورسو مهيرو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
1: دروس رمضان, دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
3: أشجانا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابي جلبين يتجمع سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورينا إذاعة النور هراديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان. إننا لا رح برنامج من أهلا يا رمضان إننا لا رح على لورسومي إننا يسومي كم لم واجبي جمنونا كنا دم واجب إن لا نسومي دنو دنغرانغال هندر دنغرانغ دين إسلاما هدر سرمن سالين هنده بوتو جاوميراو ياري بالجام إن دو توكيتا دومي إن دو لارا باو جاوميراو سبحانه وتعالى في كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suma ya do ummatore annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama banano o farlidini no suma ya do ummatoje salinode ndey on jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suma ya do ummatore annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama farada Allahu azza wa jalla ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallama as-siyama كما فرضه على الأمم التي سبقتها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنة 22 من الهجرة المباركة. هندو يا جاومي راو سبحانه وتعالى فرلدني suma yado ummatore annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam banan o farlidin yado ummatoje salino di be kongol mako o yoni ya onon mu'minin suma vinda ma domon ko farlidina ma domon banan o farlidin rama ko vindini rama no do ummatoje salino de badima on hulan jawmirawo ndey on jawmirawo farlidini suma yado ummatore annabi jo sallallahu alaihi wasallam hayita ande didabre e hijra annabi jo sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam eggiti diga makka hoti madina hitande didabre ha madina hitande ma en jawmirawo farlidini suma yado ummatore annabi jo sallallahu alaihi wasallam to latina bonyande altine ha lewru sha'ban lewru lewru wayrordu sumay ha altine yen lewru wayrordu sumay hitande didabre ha hijra nabi sallallahu alaihi wasallam idan bawo dina islama jippi ko watta ha dubi 12 takriban to latino dubi 10 wona nabi sallallahu alaihi wasallam ko islama jippiri do mako o yoni ha makkane den taw hoti madina to kongol lo burino lollugo to latino den malum dubi 12 ko islama jippiri nendenta sumay faridinama hedo lara madda dida babo hafatlu sawmi wa fawaiduhu dum dum on woni bural sumay kam be boteji sumay be faidaji sumay kam dum no mari faida bona bawono jawmira farlinum do ummatore to asumi do dum de walona sumi ngam alla umrima asuma dum bo dangrangalon hander dangrange dina islama bawoto adawtini jawmirawo asumi der dangrangal dina islama dum dewallo wodi boteji fereje abotorta be suma ina der rawo sumowo ko wala kanjone ni den lara hande bo to jawmirawo yari balle jama der sere men didabre der sere ya barnamaj men ahlan ya ramadan

الجنب أو الكافر. إذا غمست الحائض أو الجنب أو الكافر أيديهم في الماء فهو طاهر ما لم يكن على أيديهم نجاسة، لأن أبدانهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيس الماء. ودليل ذلك حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم

سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.